أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يأخذها بك وزرتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين.

وثقت برب العرش ذي الجود والغفي محى المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والغفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت محى المختار بالله وعده عليه السلام من به قد محى لخوي وخاني بيسها ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاصا به قد محى سهوي ولدت قديما في امتداه محمدا

عن المستوى في خلقه عايز الولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسي وسيم ووهاب وسي وسيل.

به لسوانا ساق ذا سلم وسفي ودادي لربي والمقفى ويسبه ومن حبهم والله لي كان بالعفي وسرت بباق سرت عبدا له به قديما لخير الخلق بالمكس وسفي

فمن ينسهم فالمدح مدح مقطع. أبو بكر صديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خاران بو. أبو عبد الفاروق ثروة نادر به تسدين المصطفى إذ يسحسن أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نهم المبوي. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نهم المبوي. أبو سبتي المختار وهو من أمه علي على

نبسل عقابا لمولاي وده قديما لمن أندركي كلا تلسنو نصبت بنا الميني بالحق ما ديان نفرد على خلق ولا أنه ديدنو نصبت بنا الميني بالحق ما ديان لفرد على خلق ولا أنه ديدنو نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يحلن.

نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي عديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

بكوني خديم المصفى تتبين نزياته في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسن.

وزيعا إلى خير الذي يتكهن نفعل سوانا بالنبي الله سدا وسيق إلى خير الذي يتكهن نهى الوعيد القهار حني حدا به فرادا ومسنى أدبر ثم لينو نففت بأردنا زايدها ثفت عليه سلام خير مخن يمكن نسافته كل من الأخطارات

ربي مخاطبا لمن حبه أن كالكلي سسادا كان كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاه ديب واخجل المسك كسبت دجانا وارثتنا مهن

حتى يا بصير تطفو الفخر والمحلى لمن خاد جهل لكم ذات جر حساب سديد يرسل

لا يجاريك خير من له سخوة قد تجيب لحن ودعا حياتي بمن أحلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قدعا حتى ياو في بر وبر تخودني إلى سوري مسيبا.

لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك معجزات القارقات التي بها أتت قبل من خير مرا جملة رسلي لك سر قد سارت بساخ بداوة كما أنزى خبر ساهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي خدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل لساني والعصال حدا لهم بكم.

وعلمي وخدمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكلي. لا أنت خليل الحب يا خير سافه وسرواك لم يخلقه باخن عما كلي. يسرك مني عيس ما كنت يا محي فعاد وروحي بالبصارات ذاتي. يحد مساياك التي لن تهالها مديحي الذي ألزمته نفس بثه. يخيني يخيني ترك حمداي سيد كفاني بالباخي ذوي الظلم والخلي.

رداء وسكر رفخ الحب في العلي يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخ حباني بالوحي يبصر

لخير العزاء دنيا وأخرى وبرزق. خذ شكرا مني أحسرا وباسرا به المستوى يا خير هاد يسيق. خرجت محل ماهي بربي من الأزل ولا ينتهي نحوي الذي يتبسق.

يؤمنوا كلي يوم في دور ينفق كتابك يا خير البرايا زواددي يؤمن كلي يوم في دور ينفق قد تلعدا حني وسسات من تخوف.

قد آدوا عنهم بعد توبة لباخ له عبد إليه توق خذ الأعمى يا مختار لله خدمتي عليك سلام من به فيك أدنق

لو سكر عيدا بهدام دين مخلد على المستوى خير البرايا مفددي لربي تعالى سرت عبدا مخاطبا لمن فضل باد لدى زي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادعا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المحتي عطاي المكمل لأنت الذي يعطيت قدما نبوة

تفضلي لسرار قد أفللت كل بجايكم وزادي إلى جناته خير منسلي لكم رمت من ربي سلامي سرمدا

الله فاسق قراءتها كنسي وجاهي وهستي أنلت بها كوني لدى الله ذاتق خرجت بها من منسل الكان لي بها وأرديت بسكر بالفحل ونلقي خرجت بها عينا ولي نفس طيبت وصلت بها لله سلف الفتق ورتق خدوا وجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم ما

على كل شيء وهو لدهر مفهوم عليه تكالي بالنبي ذات وسلي عليه الصلاة الله نهم المصفى عليه تكالي بالنبي ذات وسلي عليه الصلاة الله نهم المصفى عليه إن المولى تعالى سلامه بيسبك يا من

هداني وزانني بكونك خلقا جملة الخر يبرم وهتصفي أن منجيان ساي خاسة بك الله لي خاسة.

0: إليه فأنت المنتقى وسميت علي الوجه الله جل جلاله
1: لقد تهرمت مزاياك ترفون
0: حيوبي جمت قبل لكن ما طوتها وكنت بمعين للعلي أتدرون حيوبي جمت قبل لكن ما طوتها وكنت بمعين للعلي أتدرون حفظت عن الأهداء تورا لوجه من نفاهم لخيري سرمدا لسعد فو حلمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من خلاني يردو زلالي سفاها مجير مسسس لخيري حدا من خير لخيا تسسسو

وخركانان كل زوين يسرتتو سور رسول الله لخاد للمنى وقد كانني كل سوين يتسس سفرت وبلا لاي إني محدث بكوني قديم المصطفى وهو يفز سمحت وجهت البار في البار خادما لمن أخجل الياء

مديحاً عجيباً مفهوماً فايخرحي يخاطبني ما في دليل لأنه مديحاً عجيباً مفهوماً فايخرحي يقول اللسان الحال لي كن خديم من حماك عن الأقدار بلا إزاري يخيني لجنات باخ يحبني هدا هو بالمختار كل يتيح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي واكتب له بكل عرف من هذه الأمدى بشارات الباخي بشارات الباخي أبدا مرت بربي مخجل الموج واليمين بمدح التي أنسى أزال فلك كالقمي مرامي وحاجاتي لربي توجهات بعمد وشكر وحولي كان بسكمي.

كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن سحر والنسم محامة خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتخرى عن طولة النمي محامة خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتخرى عن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من له الأمر كالحكم محمد المحروب ماح ومان وبالحس مخصوص مسون عن الوسم مجيب مجاب مرتدا مهلك ندا مبيح ومبحوث على الورب والأجم مديح جلعنا بجنا محلل مليح ومحسوم

نبي كل فاسد وسرت به عبدا خديما بلا قم من الله رب العرش أبكي صلاته بتسليمي للمصطفى مخجل اليم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشر بكل عرف من عرف هذه الخزائد المخرجة.

هو السين وهو التاء والهاء كافي ولامي به أحتيته ألفا اللام من بعده واللام والهاء عينا وباء ودالا لا يزال به خان ودالا ومن خده ياء

0: أن أستدي به مهما ترى قلب بدعند مهدا أكرم بمن حاز دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء
1: وجهت وجهي

عاد من أهداء مغتربا وثان لليوم تاليف وإقرار قد هان لي كشف أسرار الكتاب لمن له إلى العلم والأهمال حوجا قد هان ردي إلى داري لأظهر ما بذو الخير وجهنا خجا وليس يطفئ نور الله إطفاء ومن يريد كون ما أعلاه منتفلا فليس يخفي الذي أبداه إطفاء ومن يريد كون ما يخفيه ذا علن فليس يعلن ما يخفيه إبداء حمدي وشكري وردواني له أبدا بتيل بديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتبتئد نظرا إن الخسيدة سوداء ولتدعو لي ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيتاء وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيتاء صلى وسلم وهاب بها كرما.

مخلوب رحب وغبراء وخضراء بشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راد عنك ملتمسا.

0: لم يبدو مثل المصطفى معودا.
1: أجادي ما قلقي كلم يبدو كلم يبدو كلم يبدو
2: Je ne sais pas.

0: كون المصطفى عار لكل ما قرف
1: لله
0: رعوزا خدما وفوق كل رقبة من عرض على الخر كل من خبا خدمة فوق كل رقبة من أشعار الخر كل من خبا معود لسانه

0: محمد وحبت لا يتوب سبت عنا ربنا لم يرد مثله فمثله لم يرد
1: سبت
0: له زيادته لعبر
1: أن ربنا
0: يوم على السوء لنا شفاء جلبك ونبي والرسول والخليل والأبيب والإمام والدليل جلبك ونبي والرسول والخليل وهو الأبيب
2: والإمام والدليل برأنا البديو من خير الجمال وسنو

0: خير الورى المختار عند الزملي.
1: أقرب من الأقرام بالكتاب بلا معدات ولا إتاب.

ربان الخرانة ربان الخرانة رفان الخرانة ربان الخرانة رفان خفنا بابنين من جاء تخدمي فانخفض أداني يا سجر الأكيم من جاء أمري

تقولا إذا قرأت أو كتبت حرولا ابن شفور المهمل تقولا نجاني المنشل.

ada pada utuh merida syamani ashab bakhin la yasalu saiba bidarri wa khada li musaiba ila ya khada dhikru rabbul alamin وجعني من علمين باللبين وجعني جمال باق كان لي بلا مداخة وشرسان لي الله خلي الله خلي الله خلي أبدا ولا إبلي ولا إله إلا الله.

0: والدين لرب والدين
1: يا رب
0: يا رب
1: يا رب
0: يا رب
1: يا رب
0: يا رب
1: يا رب
0: يا رب
1: كل والدين
0: وما ولا
1: لست بوالد
0: لست بوالد
1: ولست بوالد
0: يا رب يا رب كل والد
1: وما ولا
0: أخويتي ما لا يكون.

0: يا باطن ليس له كفا احد.
1: عبدي بحقي قل هو الله، قل هو الله، قل هو الله
0: احد. ابعد فرد خير مؤمن ملتعاد. كرغ لبابتي فابيا نمبا ويدلكو يلا بد ما يمبا. كرغ لبابتي فابيا نمبا ويدلكو يلا بد ما يمبا. ير بقرم جماني ينبا توبا لمن بلغ مودي ينبا. ير بقرم جماني ينبا توبا لمن بلغ مودي ينبا.
1: ينبا نيانون خطبيا أبي لبداليا تحتم نقو موقف براونيا تتوتر البلايا فورة الأهوان العمتلايا شرنزي شرنزي.

0: خالقا كما بيروزا للسماء
1: للسماء للسماء. السلام عليكم ماكي.
2: انا نيوم استاذ لو لا جابلي في سفاري.
1: استاذ لو واو واو
2: خاطر افيري مو بونكو خازي دافار دافي ياكو
1: دافي ياكو
2: نيل ما نكاي دافار
1: با بالله ديفال لو مان جيري جيف
2: اك مصطفى كان
1: جوما يالا فاي مصطفى كان واو
2: واو ماي و كين
1: كون يالا نيكال فوفو
2: وا ما لين في نيكال
1: والو ني كانين يي دال
2: واو واو
1: ني باج مي ياكو في داكوي جار صاح اك ماغال ني داكوي جار صاح في ني داكوي اديو صاح wa magal gi jarna lopp lolou yow def ci lo man sa waji ala la yalla fay wa seigne gey jerejef alou sas ahmed gey lay fa tabarakallah magay nuyo ngi koy sargal bu baxa bax lay muhtar lay medine jerejef
0: dal fadi dubi hawa sulaiman takhiran kama fuima بجاه هازت الرسل الكرام كل انبياء جميعا معلوم علماء وهو الكريم الذي اثرى الاله بحياه الى سماواته
1: ليلا
0: ليلا
1: داليا
0: سلما وهو الكريم الذي وهو الكريم

0: انبياء الله اخيار محترم كل بترعيب عيب لقى وفر كل بالتبجيل
1: تبجيل من عزوما نيوياي ندوك ندوك
0: وا
2: هذا
3: واو واو واو واو واو واو
0: من

0: وليس يغنى
1: بي خلقنا وعزما وآب في الليل
2: خلنا
1: الفجر خلنا الفجر منزرفا ليالي زائبات من متزما لو خوارق لا تدرى جايبها كلا ميلادا

يسر لي اليوم يا وابو الجملة أرجو لي تقديما ورضوانا. ربيتني ربي في الأداء مغتربا أتى رجوعي للأوطان قد آنا. ملك بيتك ما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجل ميزان. ملك يا رب ناجاك مرتجيا الا تخيبه.

0: لنزورتي في البر والبحر يا من يطل الله نجاك مرتجيا ما رام في وجل يا خير من وفو من كان أجلانا أنت الوحيد الذي يحيي بخابي دنيا وأخرى فابد الأود مولانا مختار
1: في زار زبر
0: خرت يوم سبت
1: من يازر
0: ليخل ما

0: Woman, you like peace of being like woman, go on before doing a lie. Devil, lower and lower, the
1: Hamisier, Bambari, Mambala,
0: Devil, lower and lower,
1: Mambala, the
0: Hamisier, Bambari, Demanga. Tariq ba ma jay seul
1: moy hadna
0: moy atama
1: odopo
0: modi le lob serigne basirum bek ma
1: okay
0: neena la yalla
1: defalon
0: kalima
1: ki
0: dori defal nako ibrahim
1: defal nako kay
0: ba yalla bur ba faratal ko baske am tam kharit may nako gay mbake
1: gor
0: bi khidmatil maqdim
1: del non
0: بخدمة القديم المقدوم في البحر فرلين إلى تزيم الأدم يسار كموت يونو جيد
1: لا يبقى وي
0: الأدم يسار
1: لا يبقى وخ
2: لخو تكون مقدل في التوبة لخو تكون مقدل في التوبة
1: لما كبير
0: كموت يونو جيد
1: أولو
0: لا يبقى وخ I'm going to go to the house. ñu joxoso kangam ya nasrani ñi di def

0: ارحم جدي
1: يا رمل
0: الورى من جبل لدنيا نيات من
1: بلايز
0: جاي سيخونا سرين
1: سالو
0: لا بيرام دايات ما يرم

0: ima asiltu sa barui min kulli mandil kufri so tajarui wala udailu sawitta nasuri insha
1: may
0: mal yamunu bitabasuri subhana rabban ilayya altaji ومن التفيج الكروب أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد.

0: المنعى لمن من الخل يريد
1: هلي أذني أبدا وأذكرا وبفادي ولساني أسر
0: أبدو بدين الإسلام
1: ما يدل ما في الإسلام
0: أبدو
1: والتسد لبخاول ما يوم الجميع العالمين جماعة
0: الله ربي السلام عليكم يا باخ
2: Allo
0: Allah di mang lay deg ya bax nak mbiri Amin gey Amin gey Way li ken musko gis mi njang Ya ilaha illallah Ah way Allah di jerejef li ken musko gis Ya ilaha wallahi gey da nga bëgg Serigne Touba da nga bëgg lu bax Ah xassayit ngay dundé jerejef jerejef alhadji tbarakallah xolam sedd na ñu ngi ci sargal bu baax alhadji abdullah sis barege beug lu baax borom kaddu gi borom tirange yi
1: bi kawliyat
0: da ko yalla jamal
1: abdullah
0: barke cheikh mahamoudou amin jerejef ge ñu ngi lebi gi dila sargal ci andi beug noon rawte na sa su nek wone mbektem fu mu nek xela ma ngi fi tbarakallah
1: khadima khadima
0: xela ma ngi ci yefi
1: khadima khadima
0: xela ma ngi ci mbiri yi tbarakallah
1: khadima خدمة خدمة خدمة خدمة خدمة خدمة خدمة هذه هي حب الله
0: لول يتي لاغي جيرجف
1: موي بكل مسلمين ومسلما مفقد كل مجرمين مجرما كتب احمد احمد
0: سيناتير بي كتبه
1: على النبي الله
0: لا اله الا
1: انت سبحان ربك رب لتتماي سيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برام توبا
0: مام جورد اي لاج كو بيند ليك واخو واخ لي مام دنا كاتبو ماكو بيند واخ ماكو واخ ماكو بيند سيناتير لاكو ديف نيلا كاتبو احمدو احمدو مباكي فوفو دو لاج كو بيند ليك مام واكي لوم واخ في ياك waaw dëgg la moom daal nee na maa ko bind moom waaw
1: borom tuba
0: ni uxaati bu nasara turax

أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بتوليد شفا لنا القلوب. شو الحاجة باريس باينة ضعيف لما في جميع الضوات واقبل تفضل الأقبال يلها جميع الدعوة وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير. شل حاجة بعيس مالينا سليم عثمان قديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بتوليد شفر لنا القربى.

0: وجازيا مع النهاب المنصور منشي أود المنكب الكبير شالحاجة بعيس مالينا سليم عثمان خديم الحضرة موسلا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بتوهم شفا لنا القروب شرح جبال سبعين
1: كينيا
0: طهر لنا في

وجازيا عن هذا المنصور منشي اوز المنكب الكبير شل حاجة بايس مالينينا سليم عثمان قديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي انت بلا جدير طيب.

فضل الفرج العادمي عداوة وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرح جبائي سمار النينة سليم عثمان خديم الحضرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوره شفر لنا القربى

وجازيا عن هذا المنصور منشي اوذى المنكب الكبير. شو الحاجة بايسي مالينينا سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفر لنا القربى.